0: تو إني قد جنات تو نحتت وقرما ونحتت مجار وتدويت سكس كان دمي قد جنات وقتمت إني وجوم لقد تقطع أكاوي ويقلي غراء كنا نمشي بيسي ونعطى حلوبة ما يكوزين جوال يتبع ومتبع كنا نمشي بيسي
1: خويا انا ميغلو لي باي.
0: اوكي باي
1: خويا انا ميك ايك بير جون مين سوزانا بارنابس دونغا سويت
2: خويا انا ميك رو يوتي سبيو 15 اخاغوني ايك باكسا هامركو تماني بير جون مي نجلو نفسي روغا مي كوبي انا رو يروغ ميو سقين نقصنسا ونري أقاو سغي ما يغا سوغلو أولغو نقطو خانت سوك أما سكتوكو كيسو قاغلو تي كيساني أميكو كيسو قانيكو تي بيو نوت قانيكو تي كيساني نيو بغلو نيو وبرو نيغاس تاغو ني سوبو يوغ سيوتني تقوخ تاغو نلو تفا أولاغو نقصيبو أولاغو تاغو نلو تمكونيغا نكسيقاغو ني تمكونيغا إلا أولاغو تمي أولاغو تيويوني أولاغ ناغو ما أولاغ ناغ بلو تينا أكيتي يوارو رغ متمانا 2026 مرق تلو تيسوماني تغيّر غير أقسم بقول واتارا من ماتا أرغو روكتو أنا جبا أقلن إيبا أما أوبانا أنا أنا كروغا نيوغا بيمو دبينو تدلو سننغو كوكتو أقسم بقول نتينو أمي تيما أما بقول Watara tarok si mangma. Namarok si mayutan na. Kang 1970s ngutit lugu. Tusun na katarong ma. Tusun ya ka nga ta. Peso mani. So lubay si ko kang ipan. Nibitiyarlo ni kisya ni. Makuari. Bay si ko tasong umiyus. Tamang iksin nakto yumi aksarwa kang ipa aksarwa ni teka nga pilyo ni igitaw ni kumi makuayang nang ikarwa mata tayo mabaisi ko nga sila kibo iman na yurang nakpang ma kisuri maan nila kiturang ningin nyo nakilu ama ukwari akikang ito nyo titaw katakto ikarwi Nati mata ugjui inyui pija kurungi tapa pina suatia suni ukise na kuke kami nati awin paluni kasi lako sa suni utana ama utiti si kalak luni nati awin kurungi ako mamaktu pina kaya ba inyui inyugata Manituin nang ilugo. Kuya di, makuago, tunisin ako, piyo na sa man, tuniyaw nang ni. Tingo mo ko iyo galwa, ayong nang inok sa orakatak to. Uka ikayo kayo, tigalwa ti lugi. Unaro ni ikayo lakok ko. Inaro na atsak si jutit lakok ko. Inokta ko tit lakok ko rin ni. Taman na uko siyo yu nutango rak tilugo ulumi solo sigari ak takot nukara ak simagaro ak ama sigari ak mo six ni akago ni tapari pigil lakan na ama sigwit tukan ni laksunga Ubang kisa na magayangan ni sigaret yangan ni makuha rin mamaking itag ka imanayin.

0: نانا غولو أتقي الله تعمى التاو مكي شغاية تبين غالو هتعمى التاو شكشي موراو في النغو شي بي شي غمال لقوالو هتعمى شي وطاق ممي نهتشين ويملو كينو نجوا غالو ممار نمون خوبين غالو هتعمى خوبين غالو هتعمى هتعمى فإن شي بي شي اقتبو إنو غلان كينو نجوا غالو أتخي غالو أغا How you make it out there, Utila Manga or not. Have a very good weekend, CBC crew. Thank you.
1: Koyena Miglusata Tamanga Tau Okara Semang Miok, Joanna C. Dunga Sugin.
2: Hi.
1: Hello, to Saksar.
2: Hi. Hey, Shigaya Guruk Pishi.
1: Ingok,
2: Nuria Kuruka Town and Nessu Yarokongman.